جنت اشل هدك وانا وين دار طرد دار نرجشاش كان يرجشاش وين نرجشين كا ورجلون ابدا الحوريه لكان نسنك انا نرجش الغزوات.